وسهلا فيكم معنا ببرنامجنا المسائي لهذا اليوم. إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بألف صحة وعافية من رب العالمين. تحياتي على زملاء وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم برفقتنا أمتع الأوقات. تابعونا على راديو توتربل أو وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا على موقعنا الإلكتروني راديو توتربل أو .com.au. وأيضا فيكم تابعونا على كوميونيتي بلاتس راديو، تعملوا له داونلود من الأب ستور وبتابعونا على راديو 2000 FM. واليوم ما ننسى إنه وقفة على الساعة 12:30 مع الدكتور علاء الدين مطر، وموضوعنا اليوم رح يكون عن عرق النساء. لكل من بيهمه الأمر بتتابعونا وبتسمعوا اليوم كيف علاجه وما هي أسبابه، كيف بيحصل مع الأشخاص اللي بيتعرضوا لهيدا الألم اللي عن جد ما حدا بيتمنى لحدا. وأيضا إلنا وقفة ساعة واحدة مع أخبار مونتي كارلو الدولية وأيضا أخبارنا المحلية، وما ننسى أخبار المشاهير والأبراج وغيرها من البرامج المنوعة اللي بنتمنى تكون عم بتنال أحسن أعجابكم. ومنكون معكم، لا تنسونا ولا تروحوا لبعيد، وابقوا مع راديو 2000 FM وراجعين معكم. وبنرجع من إلكم كل عام وانتم بألف خير وأضحى مبارك عليكم جميعا. أحبتنا المستمعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، سواء بأستراليا وخارج أستراليا، كل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله يا ربي كل سنة ينعاد كل الأعياد شو ما كانت التوائف تكون الفرح والسعادة والمحبة والسلام. ما يمرق على حدا عيد إلا ما يكون نفسيا مرتاح، لا فقد حدا ولا حدا مفقود. ونتمنى لكم دايما صحة والعافية، وتابعونا. Only.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجه وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 04-00-449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 027-64-7755. ويست أوتو بإدارة محمد خضر.
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

ورجعنا معكم حبتنا المستمعين، وخلينا نحكي شوي على موضوع صحي قبل ما يجي وقتنا مع الدكتور علاء الدين مطر. مين منا ما بحب المشروبات الغازية، الكولا، البيبسي، اللي شو ما كانت نوعها، هي بتكون دايما ملكة الطاولة. لاحظوا لما يكون في باربيكيو أو أي عزيمة، أول شيء بتلاقي على الطاولات اللي هي المشروبات الغازية، اللي صراحة بتعطي إنعاش للجسم لما واحد يأكل يشرب منها، وفيها طعمية كتير طيبة. لكن خلينا شوي ناخد فكرة عن كترة هالمشروبات. في ناس بيحبوا يشربوا المشروبات الغازية، ما بيقدروا يعني يمنعوا نفسهم عنها، بيتعلقوا فيها لأنه المواد الموجودة فيها كتير طيبة، وبتخلي الواحد دايما يرغب، عنده رغبة انه يشرب هذه المشروبات. وصراحة ما فينا نستغني عنها، يعني هي لازم تكون موجودة سواء مع الترويقة او مع الغداء او مع الباربيكيو، او حتى اجاك ضيوف بتلاقيكم حطيتوا نوع انواع من المشروبات، واكثر الاختيار على المشروبات الغازية. ناخد فكرة سريعة عن اضرارها وكترتها قبل ما يكون وقتنا مع الدكتور علاء الدين. هل المشروبات الغازية بتسبب الكبد الدهني؟ يطرح هذا السؤال باستمرار على محرك بحث بكل المنصات، لأنه في كتير من الأشخاص بيرغبوا في معرفة حقيقة زيادة دهون الكبد عند تناولها. والمشروبات الغازية بتسبب دهون الكبد، أكيد تشكل المشروبات الغازية دايما خطر كبير على صحة الكبد، لأنه موجود فيها نسبة كبيرة من السكر، وهذا شيء طبيعي رح تأثر على الكبد. لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات اللي بتسبب زيادة نسبة الدهون المتراكمة في أي نوع من المشروبات الغازية. وما ننسى كمان الألوان اللي بتكون موجودة في بعض المشروبات الغازية، مش ضروري تكون الكولا وغيرها، بيكون فيها ألوان حلوة كتير وطعمتها طيبة كتير وفيها سكر كتير، وأيضا مضاف إلى المياه النوع الغاز هيدا اللي بيعطي الطعم والفوار لشكل القنينة وقت المفتحة، وبيعطي الطعم الطيبة. ما تنسوا لكن كيف بتتسبب المشروبات الغازية بدهون الكبد؟ السبب هو سكر الفركتوز يسبب الكبد الدهني، وبتحتوي على المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر اللي هو الفركتوز الذي بيتم عالجته في الكبد، وهذا الشيء بعرضه للإصابة بالتدهن. وفي ناس يعني ممكن تعرف انه عندها الكبد الدهني وبيأثر عليها، لكن قلنا انه مادة الكافيين ايضا اذا دخلت على الدم والجسم ما بيقدر الواحد بعد انه يتخلى عنها بسهولة. وعلاوة على هيدا الشيء، بيسبب هيدا السكر في زيادة مقاومة الانسولين في الجسم، وهيدا من العوامل اللي بتزيد خطر الاصابة بمرض الكبد الدهني. وفي دراسة سابقة حبت المستمعين، وجدوا الباحثون أن سكر الفركتوز يؤدي إلى تفاقم الكبد الدهني عن طريق زيادة إنتاج الدهون في الكبد وتقليل تكسيره. والجدير بالذكر كمان أنه عملية استقلاب السكر الفركتوز في الجسم بتنتج حمض اليوريك، واليوريك الأسد سبق وحكينا عنه، وطبعا هيدا مؤلم جدا. إذا تكرر وزاد بالدم اليوريك أسد بيعمل أوجاع بجرين، أوجاع بالإيدين، يعني كترته ونسبته بالدم مؤلمة جدا. فهيدي أحد الأسباب اللي بتسببها المشروبات الغازية في زيادة اليوريك أسد.
وهيدا طبعا مثل ما قلت لكم اليوريك أسيد بيسبب الإجهاد التأكسدي والالتهابات وبيسفر عنه تفاقم مرض الكبد الدهني. ومثل ما بنعرف حبتنا المستمعين أنه الكبد الدهني فيه له عدة علاجات ممكن الإنسان يتخلص منه بالحمية الغذائية ويشرب الأشياء المناسبة لإله. وطبعا وممكن يروح عن طريق الرياضة، المشي، الركض، هيدا كله بيساعد على تخفيف هيدا الدهن الكبد الدهني، لأنه إذا لا سمح الله استمر لفترة طويلة طويلة مع الإنسان ممكن تتحول الله لا يقدر لشيء مش منيح. فنتمنى السلامة والصحة للجميع. وخلينا نشوف شو هي المشروبات اللي بتخفف دهون الكبد. 6 أصناف تتعالج في أقل من شهر. والمشروبات الضارة بالكبد الدهني بالإضافة إلى المشروبات الغازية، هناك مشروبات أخرى بتضر بمرض الكبد الدهني، ومن أهمها أكيد الكحول، مشروبات الكحولية. كشفت دراسة أن الكحوليات تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني وتؤدي إلى تفاقمه لدى المصابين فيه. يعني لا سمح الله في أشخاص عندهم كتير حب أنه يشربوا الألكهول والأمور هذه كلها، لكن بدون ما يراعوا أنه هذه الألكهول ممكن تأثر بالدرجة الأولى على الكبد. وهذا أي شخص بيعرف عنده كبد دهني وعنده رغبة أنه يشرب الكحوليات يحاول قدر ما فيه ليحافظ على حياته، يبعد قدر ما فيه عن هيدا المشروب اللي هو أخطر من المشروبات الغازية. وكمان أحبة المستمعين، مشروبات الطاقة بتحتوي على نسبة عالية من السكريات وبتؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، وممكن يصل الأمر إلى تفاقمه لتليف الكبد ومن ثم زيادة الحاجة إلى إجراء زراعة كبد عاجلة. وإن شاء الله يا ربي ما تتعرضوا لهذه الأمور أحبة المستمعين. إذا في كنز ربنا أعطانا إياه، ربنا أعطانا خير كتير بهالدنيا، أعطانا الصحة، أعطانا كل شيء حلو، لكن هي هذه بالدرجة الأولى الصحة. إذا عنا صحة بنحافظ عليها ونحاول قدر ما فينا نبعد عن الأشياء اللي بتضرنا والجسم له حق علينا. فقدر ما فيكن أحبتنا المستمعين، نحن كلنا منحب الأكل، منحب المشروبات الغازية، ومنحب كل شيء طعمته طيبة وحلوة، لكن منحاول قدر ما فينا قدر المستطاع ناخد الكميات اللي جسمنا بيحتاجها ونبعد عن الأشياء المضرة. وإذا بحال ما بتقدروا وما عندكم إرادة، العبوا الرياضة قدر ما فيكن، المشي كل يوم نص ساعة الصباح وبالليل، هذه علاج كتير حلو للجسم كله مش بس للكبد. وإن شاء الله دايما بصحة وعافية أحبة المستمعين، وتاكلوا شو ما بدكم لكن حافظوا على هالكنز الحلو اللي عطانا إياه سبحان الله رب العالمين، حتى ما يزعل الجسم من صاحبه ويقول له أنت تسببت هيك وأنت تسببت بمرض جسمي، أنت عملت لي كبد دهني وأنت هيك. فإن شاء الله يا رب تكونوا دايما بصحة وعافية. رح نطلع فاصل صغير ورح نرجع نحن وياكم مع الدكتور علاء الدين مطر لأنه صار وقته وعرق النساء. تابعونا.

0: ومثل ما قلنا أحبتنا المستمعين قلنا وقفة مع الدكتور علاء الدين مطر، وهلأ صار وقت لقائنا معه، تابعونا.
1: الإذاعة العربية في استراليا 2000 FM على الموجات 98.5.
2: أشهد أن
3: نستمع.
4: هل تلاقي
1: والآن برنامج صحتك مع الدكتور علاء الدين مطر.

0: يسعد مساك يا دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم وأهلا بالمستمعين.
0: دكتور، اليوم سؤالنا إلك، في كتير مستمعين حابين يعرفوا عن عرق النساء، هيدا منتشر يعني بشكل كتير كبير، شو أسبابه وهل يا ترى الجراحة إحدى أسباب التخفيف هيدا الألم أم ماذا؟ تفضل.
1: عرق النساء صفة منتشرة عند بعض الناس، وهي عبارة عن ألم بصفة معينة يبتدئ في خلف الظهر ويسري إلى القدم ويعرف بأنه عرق النساء، ولكن الحقيقة هو عبارة عن العرق الذي يوصل المعلومات الكهربائية إلى عضلات القدم من أولها إلى آخرها. وهذا العرق حينما يحدث عليه ضغط أو التهاب أو التهاب داخلي يؤدي إلى سوء توصيل الكهرباء إلى العضلات، مما يؤدي إلى الإحساس بالألم، ويوصف ببعض الأحيان أنه يسبب ألم، وفي البعض الأحيان الأخرى يسبب شيء مثل الكهرباء بالإجر، وفي البعض الأخرى بتحس الواحد أنه إجره ما قدرة تتحرك وفيها شيء من الضعف، وأنه كل ما الإنسان واقف مدة أطول أو حمل شيء طويل بيحس بوجود الألم ورجوع الألم. وفي بعض الأحيان في الماضي الطب البديل كان يرجح إزالة بعض الدم من القدم لعلاج هالشيء، وطبعا هذا لم يثبت علميا صحته. ومن الأشياء الإنسان يقدر يعملها حتى يخفف الموضوع أنه أول شيء يتقصى سبب الشيء بإجراء الإشاعات التي تدرس وجود مرور العروق الموجودة في الظهر والتي تجتمع لتظهر هذا العرق الذي يبتدئ بالظهر ويمشي في الإجر إلى القدم، ويجرى صور مقطعية في الظهر مما تسبب هالشيء، مما توضح إذا كان هناك ضغط من ديسك أو من عظم أو من مواد أخرى، أو في بعض الأحيان لا يكون هناك ضغط ويكون السبب مثلا أنه في مرض السكري مسبب التهاب في العصب الذي يسبب الألم. يقام العلاج بتخفيف الالتهاب باستخدام كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف الألم، وبعض الأحيان في بعض الأدوية التي تخفف الالتهاب مثل الفولترين والآيبيبروفين اللي تخفف الالتهاب، وطبعا الحركات الفيزيائية تساعد، خاصة السباحة تساعد على تحسين العضلات مما يرفع العظام بعيدا عن بعضها ويقلل الضغط على العصب. وإذا استمر المشكلة يجب على الإنسان أنه يذهب إلى الطبيب وإقامة الصور المقطعية لمعرفة وجود هل هناك ضغط على العمود الفقري نفسه، وإذا كان هناك ضغط على السباينال كورد العمود الفقري نفسه فيجب إجراء عمليات لتخفيف الضغط هذا وإصحاح الإنسان إلى ما قبل. ومعظم الحالات لا تحتاج عمليات، ومعظم الحالات سببها أن الإنسان يقوم بمهن لا تحتاج أن يستخدم عضلاته كتير، وبعدين بيروح بيعمل شغلة صعبة مما يؤدي إلى إصابة العضلة بخروج الديسك والضغط عليها أو شيء من هذا النوع.
0: طيب دكتور، حابة أسألك، في سيدة يعني عمرها تقريبا 84 سنة عندها هذا عرق النساء وما في أي علاج عم ينفع معها، أخيرا أخذت إبرة الكورتيزون، هل يا ترى العمر كمان لما واحد يتقدم كتير يوصل للعمر الثمانينات ويكون عنده هيدي الألم، هل يا ترى بينفع معه الكورتيزون أم لا؟
1: هلا الكورتيزون له عمل معين، وهو أنه حينما يحقن بجانب العرق يؤدي إلى تخفيف الورم مما يخفف الضغط على العرق وبالتالي يخف الألم. بعض الأحيان يقام بحقن الكورتيزون داخل مفاصل الظهر نفسها إذا كان السبب أن المفاصل هي السبب، فطبعا حقن الكورتيزون في المفاصل يخفف الألم بغض النظر عن العمر. وإن كان هناك ضغط على العصب فتخفيف الورم داير من دار العصب بيساعد على تخفيف الألم، بس مش شرط إزالته تماما. عمر الإنسان ليس له وقع في هذا الشيء، ولكن طبعا إذا الإنسان عمره في الثمانينات أو قريب للتسعين بيخاف الواحد يعمل له عملية، فالعمليات بصفة عامة بالعمر المتقدم يخاف منها، لأنه يخاف أن البنج يكون له تأثير سلبي بسبب كثرة الأمراض الأخرى الموجودة. ولكن إذا إنسان عنده 80 سنة وصحته 100% وليس عنده ضعف في القلب وليس عنده مشاكل في الكلوة وليس عنده مشاكل في أجزاء جسمه الأخرى، طبعا ممكن الطبيب يفكر بعملية لإزالة الضغط على العصب إذا احتاج لها. ولكن بالنسبة لإبرة الكورتيزون ليس لها وقع بغض النظر عن السن أو الأمراض الأخرى. طبعا إذا كان الإنسان عنده مرض السكري فإبرة الكورتيزون تحتاج تحضير للجسم بحيث أنه يستطيع القيام باللازم بدون ما يرتفع السكري عند الإنسان.
0: أكيد. طيب دكتور، هلأ بما أن أخذنا النصيحة المفيدة من عرق النساء، خلينا نشوف هالشتوية بلشت معنا وبلشت السقعة وعم تكتر البلو سواء بأحدى ولايات أستراليا يعني نسبة كبيرة كبيرة، شو بتنصح مستمعينا بأنه ياخدوا الإبرة أم لا؟
1: والله تطعيم الإنفلونزا شيء ممتاز، وإحنا حظنا في أستراليا ممتاز أنه التطعيم موجود ومتوفر، وأنا أنصح الجميع بالتطعيم، وأنا عن نفسي كنت أول الناس اللي أخذوا الإبريق.
0: أكيد أكيد يا دكتور، شكرا كتير لحضورك معنا اليوم دكتور، وطبعا إن شاء الله نلقاك الخميس القادم وبحلقة جديدة وأسئلة استفسارات المستمعين لإلك.
1: أهلا بك وبالمستمعين أيضا.
0: يا أهلا وسهلا فيك يا دكتور، أهلا أهلا. كنا نحن وأنتم مع الدكتور علاء الدين مطر، ومثل ما سمعنا منه طبعا أسئلة كتير تحت الهواء بتجينا عن بعض الأمراض اللي بيتعرض إلى الجسم، وكان سؤالنا اليوم عن عرق النساء وكيف علاجه. طبعا أكيد إن شاء الله الله يجنبكم إياها الوجع الأليم جدا، وخصوصا هلأ البرد إجا، فوين ما في وجع بالجسم البرد بيجي عليه، وكل ما واحد دفى حاله كل ما بعد عنه وجع العصب، هذا اللي فعلا مؤذي شو ما كان، وجع درس، وجع ظهر، وجع جرين، يعني هذه الأعصاب كلها الله يجنبنا إياها. وبنرجع معكم أحبتنا المستمعين، تابعونا على راديو 2000 وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا على موقعنا الإلكتروني radio2000.com.au، وما تنسوا راديو كوميونيتي بلس، تعملوا له داونلود وبتتابعونا عبر الموبيل فون. فاصل ورجعي معكم.

ورجعنا معكم نحبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم. خلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر. خبرنا الأول لهذا اليوم، فيكتوريا بيكهام تكشف مفاجآت حول أسرار عائلتها. تحدثت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام بوضع شفافية وبوضوح غير مسبوق عن أسرار وكواليس تربية الأطفال داخل منزلها، وتناولت أيضا فيكتوريا البالغة من العمر 52 عام في مقابلة جديدة مع صحيفة The Time البريطانية طبيعة علاقتها بأبناء الأربعة اللي بتشاركهم مع زوجها نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، وطبعا عمره 51 سنة وهو من بروكلين، عمره 27 سنة، وروميو شحلو هالاسم 23، وكروز 21 عام، وهارس عمره 14 سنة. وخبرنا التالي، طبعا الحكم بالسجن لمساعد النجم الراحل ماثيو بيري. قضت محكمة أمريكية بمعاقبة كانت إيبو ناسو بالمساعد الشخصي للنجم الراحل ماثيو بيري بطل مسلسل The Friend الشهير بالسجن لمدة 41 شهر، ما يعادل 3 سنوات و5 أشهر، إثر تورطه المباشر في قضية وفاة الفنان العالمي. طبعا ما ننسى أحبة المستمعين أنه مسلسل The Friend من أروع المسلسلات اللي بتعرضها القنوات الأمريكية، وكتير بوبولار ومعروف ومشهور، وبالكل بحب يتابعه، وبيحكي قصة الأصحاب اللي عايشين مع بعضهم، وكل واحد من هالأصحاب له قصة. فالبطل طبعا هو ماثيو بيري اللي توفى، لقوه ميت بغرفته، كانت احدى الاسباب بيقولوا انه يا فالفال او هو منتحر، لكن اتضح انه صديقه له ضلع بالموضوع.

وخلينا نشوف خبرنا التالي عن عاطي الحلاني بيطلق أغنية لا تغيب. أطلق النجم اللبناني عاطي حلاني أحدث إنتاجاته الموسيقية في الأسواق الرقمية تحت اسم أغنية لا تغيب، لتكون بمثابة معايدة فنية خاصة قدمها لجمهوره العربي بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك. وجاء طرح العمل بعد إنهاء حملة ترويجية وتشويقية مكثفة قادها المطرب عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

والمخرج خالد يوسف يكشف تفاصيل أزمة عمر زهران. كشف المخرج خالد يوسف تفاصيل جديدة حول قضية سرقة مجوهرات زوجته شاليمار شربتلي، والتي أدين فيها المخرج عمر زهران بحكم نهائي صادر من محكمة النقد، مؤكد أن القضية حسمت قانونياً بالإدلالة والتحقيقات الرسمية.

وخبرنا التالي تعاطف واسع مع فضيلة بن موسي بعد مرضها بالسرطان. حظيت الفنانة المغربية فضيلة بن موسي بموجة كبيرة من الدعم والتعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان، وبدأ رحلة العلاج بروح مليئة بالتفاؤل والإيمان. الله يجنبكم يا رب. وكما أعاد خبر مرضها تسليط الضوء على مسيرتها الفنية الطويلة التي جعلتها واحدة من أبرز الوجوه في الساحة الفنية المغربية، سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح. وخبرنا التالي على طبعا أكثر الفنانين هيدي السنة راحوا إلى الحج لقضاء مناسك الحج، وإن شاء الله يكون حج مبارك للجميع. إصابة أحمد حاتم خلال أداء مناسك الحج. تعرض الفنان المصري أحمد حاتم إلى إصابة في القدم خلال أدائه مناسك الحج في الديار المقدسة، فحسب ما كشفوا أنه قال أنه هو من خلال رحلته للسعودية وسط تفاعل واسع من زملائه وجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنقل له سلامتك. وخبرنا التالي عن الفنان القدير الراحل هاني شاكر. فيديو نادر لهاني شاكر يثير مشاعر الجمهور. ومثل ما قلنا دايما وبقلكن أحبة المستمعين دايما، الفنان شو من كان بالزمن القديم بالزمن الجميل وبالزمن هلا، اللي بيعطي بصمة حلوة وأصيلة لمتابعينه ولا كل من عطاه الثقة انه بيطلع منه أحلى الإنتاج، ما بينتسى أبدا. ومن ضمنهم الفنان القدير هاني شاكر اللي بقولوا له أمير الفنانين، وأيضا من أغانيه الرائعة اللي كان عشاق الشباب بأول طلعتهم وما زال، ومنقول الله يرحمه. ومنتعرف على الخبر الفيديو اللي أثار مشاعر الجمهور اللي شوفوه. أعاد فيديو نادر للفنان الراحل هاني شاكر مشاعر الحنين والطرب إلى جمهور الفن العربي بعدما انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع أول أيام عيد أضحى المبارك. وظهر أمير الغناء العربي في المقطع وهو يؤدي أغنية يا ليلة العيد أنستينا الشهيرة بصوته المميز، ما أثار تفاعلا واسعا بين محبيه الذين استعادوا ذكريات الأعياد وأعماله الفنية الخالدي. ومنقول الله يرحمه ويرحم كل فنان عطى من قلبه وعطى من روحه لمتابعينه ورحل عن العالم. ومنطلع خبرنا التالي ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تحتفل بعيد ميلادها. دخلت شيلوه جولي ابنة النجمين العالميين أنجيلا جولي وبراد بيت عقدها العشرين رسميا بعدما احتفلت بعيد ميلادها في 27 مايو أيار وسط اهتمام متزايد بمسيرتها الخاصة وموهبتها في الرقص بعيدا عن شهرة والديها وأضواء هوليوود. يا سبحان الله، يعني الأب والأم لما يكونوا فنانين سواء بيمثلوا أو راقصين أو أي نوع من الفن، إلا يجي حدا من الأولاد بيطلع ماخد روح الفن من هالأهل بتوارثوها فعلا. إذا العائلة فنية هذا شيء طبيعي، بتلاقي كل الأولاد والبنات توارثوا الفن من الأهل، فمن الله بال 100 سنة. وخلينا نشوف شو عم بتقول فيفي عبدو. العجل هرب والخروف انتحر وفيفي عبدو تكشف تعرضها للحسد. طبعا بحب لكم شغله، الفنانه فيفي عبدو كتير بتخاف من الحسد،
حتى بيتها حتى كله عيون زرقاء ودايما بتلبس العين الزرقاء اللي بتبقى يعني بحجم كبير لأنه هي بتقول أنه كتير بتتعرض للحسد. في شغلة واحدة أنه الحسد أكيد ربنا ذكره بالقرآن الكريم والعين حق والواحد بده يدير باله، لكن هيدا العين الزرقاء أثبتوا أنه هيدي بالعكس بتجلب النحس لصاحبها أكثر ما بتمعد عنه العيون، لأنه هيدي طبعا سبق زميلي دكتور علاء خبرنا عنها، هي هيدي العين اللي بتجلب العالم الآخر، فللأحسن ما حدا يلبسها أو يحطها ببيته. فالإيمان بس برب العالمين وذكر اسم الله على أي شيء وإن شاء الله الحسد بيبعد. لكن الفنانة بيبي عبدو معروفة بين كل الفنانين بارتداء للعين الزرقاء وخوفها الكبير من الحسد. أقل شغلة بتحصل معها هي بتقول أنا اتحسد. وخلينا نشوف شو عم بتقول. الخروف هرب وانتحر وهي قالت أكيد حسد. أثارت الفنانة فيفي عبدو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن تعرضها لسلسلة من المواقف الغريبة خلال استعدادها لذبح الأضحية في عيد الأضحى، مؤكدة أن الحسد كان السبب وراء ما حدث، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام. وقالت بيبي عبدو خلال الفيديو أنها واجهت مواقف صعبة وغير متوقعة مع الأضحية الخاصة، وطبعا مثل تقول الورايا ورايا والعجل بتاعي هرب، وكان عندي خروف فوق السطوح انتحر ورمى نفسه من فوق من الدور الخامس. يا سبحان الله، عارف حاله أنه هو بده ينذبح لكن قال بنتحر ولأني تعرض للذبح. شيء بيحرق القلب، لكن الله بحل اللحم البقر والغنم لحتى تكون فيها صحة للبشرية. ومنكفي مع خبر بيبي عبدو. وكمان أضافت أنها اضطرت بالنهاية إلى شراء أضحية جديدة لإتمام شعائر الذبح، وقائلة اضطرينا نشتري أضحية جديدة ونذبح، الله يعوض علينا في اللي راح. منقول يا ست بيبي الله يعوض عليكي، لكن هيدا اللي صار. وخلينا نشوف كواليس اجتماع هدى حسين وماجي بوغسن، لأنه ما ننسى الفنانة ماجي بوغسن حاليا متواجدة بالكويت لأنه في مسرحية كبيرة رح تشارك فيها مع فناني الخليج وبالأخص الكويتيين، وتحية للكويت. وخلينا نشوف هيدا الخبر اللي جمع الفنانتين الحلوين مع بعض. خطفت النجمتان ماجي بوغسن وهدى حسين الأنظار بعد تداول صور جمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعل واسع من الجمهور اللي أشاد بظهورهما معا، وتحولت اللقطة سريعا إلى حدث المتابعين اللي عبروا عن إعجاب الكبير بالفنانتين وتمنياتهم برؤيتهم قريبا في عمل فني مشترك.

وبهيك حبتنا المستمعين وصلنا نحن وأنتوا لنهاية حلقة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية ومع جمانة وبرحلة جديدة لأخبار المشاهير، وتابعونا.

0: هي الثالثة بعد الظهر في باريس، أنتم في الاستماع لإذاعة مونت كارلو الدولية.
1: منيا بالعافية،
0: وموعدكم اللحظة مع نشرة للأخبار نستهلها بالعناوين. إيران تتواصل بمسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، وحرسها الثوري يؤكد أن عبور مضيق هرمز لا يزال محظورا على الدول المعادية. الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل وتتكثف، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن الحرب تعقد جهود احتواء إيبولا في الكونغو الديمقراطية.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن طهران توصلت بمسودة إطار عمل أولي وغير رسمي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. المذكرة تتضمن عددا من البنود، ضمنها سماح إيران بعودة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، بينما ستسحب الولايات المتحدة قواتها العسكرية من محيط إيران وترفع الحصار البحري المفروض عليها. بالموازاة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لا يزال محظورا على أي دولة معادية عبور مضيق هرمز، معلنا أنه تم إعطاء الإذن اليوم ل 23 سفينة بالعبور، ومؤكدا أن بحريته ستتعاون مع الدول المستعدة للالتزام بالأمر الإيراني. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية جنوب لبنان وشرقها، والتي أوقعت وفق السلطات اللبنانية 31 قتيلا على الأقل، وهي عمليات تجاوز خلالها الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر الذي حدده في القرى التي يحتلها جنوب لبنان. كما أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي في غارة جوية إسرائيلية قرب موقع خدمته بسهل البقاع، وقد تمت استعادة جثمانه. من بيروت انقل نصيف.
2: قبل 48 ساعة على التئام الجلسة الأولى للمسار الأمني في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في البنتاغون الجمعة، وسط انهيار كامل لوقف النار دون موصوله إلى الضاحية الجنوبية وبيروت، يسبق التصعيد العسكري هذه الجولة مع مباشرة إسرائيل توغلها شمال نهر الليطاني والوصول إلى مدينة النبطية، ثانية كبرى عواصم الجنوب والعاصمة الشيعية الأولى ذات الأهمية الدينية، كون فيها يجري أوسع احتفال في ذكرى عاشوراء. تبدو إسرائيل أنها في صدد تدميرها بعد طلب إخلائها من سكانها على غرار مدينة بنت جبيل، فيما تواصلت الغارات اليوم على قرى أقضية صور وبنت جبيل والنبطية من القطاع الغربي حتى القطاع الشرقي في شبعة. يرمي توسع الغارات ومحاولات التوغل الإسرائيلي إلى فرض وقائع ميدانية تصل إلى زوتر ويحمر شقيف شمال نهر الليطاني بعيدا من المنطقة الصفراء المحتلة، بغية منع المسيرات الانقضاضية لحزب الله من الوصول إلى الشمال الإسرائيلي، بينما يواصل حزب الله رفع نبرته من خلال اتهام عضو المجلس السياسي محمود قماطي رئيس الجمهورية جوزيف والغالبية الحكومية بضرب ما سماه المقاومة، قائلا أن حزبه حليف لإيران ويفخر بذلك، مشيرا أيضا إلى أن لا أحد يحلمنا أنه يستطيع نزع سلاح حزب الله الذي يتمسك به ولن يسلمه. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
0: هذا وقد أعلنت إسرائيل أنها قتلت محمد عودة القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في غزة. قالت المحكمة العليا الإسبانية إن الشرطة اقتحمت مقر الحزب الاشتراكي الحاكم لجمع وثائق بشأن مخطط تمويل غير قانوني محتمل، وذلك في خضم تحقيقات فساد متعددة تتعلق بحلفاء لرئيس الوزراء الإسباني الحالي بيدرو سانشيز. على صعيد آخر، تتصاعد المخاوف الصحية العالمية مع تفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا في إفريقيا. تفاصيل أوفى معك هدى العناز.
3: نعم منيا، وسط هذه المخاوف كشفت صحيفة وولستريت جورنال عن خطط أمريكية لإنشاء منشأة حجر صحي في كينيا مخصصة للأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس أو يواجهون خطرا مرتفعا للإصابة به، فيما أعلنت كل من كندا وجزر البهاما فرض حظر مؤقت على دخول المقيمين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا وجنوب السودان. في السياق، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن الحرب الدائرة في الشرق الكونغو الديمقراطية تعقد بشكل كبير جهود احتواء تفشي الوباء القاتل، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما أكد على أن سلالة إيبولا المنتشرة في الكونغو الديمقراطية لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.
0: شكرا هدى. أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت في اليوم السابق اختبارا لمنظومة إطلاق صواريخ متعددة الأغراض خفيفة الوزن ومنظومة إطلاق صواريخ كروز تكتيكية متعددة. بدأ الحجاج هذا الصباح برمي جمرة العقبة الكبرى في ميناء قرب مدينة مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام والذي شهد مشاركة أكثر من 1,700,000 شخص. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

وننتقل لأخبارنا الأسترالية المحلية. ونبدأ مع خبرنا الأول، كل ما تحتاجه معرفة عن أنواع الوقود في أستراليا وأفضل خيار لسيارتك. تشهد أسعار الوقود في أستراليا حالة من عدم الاستقرار، ما يدفع السائقين إلى المقارنة بين أنواع البنزين المختلفة والمتوفرة في محطات الوقود بحثاً عن خيارات تقلل من الأعباء المالية، غير أن المختصون يؤكدون أن الاعتماد على الوقود الأرخص لا يناسب جميع المركبات، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة تكاليف الصيانة أو التأثير على كفاءة المحرك. وكما تتوفر في محطات الوقود الأسترالية ثلاثة أنواع رئيسية من البنزين الخالي من الرصاص، وهي Regular Unleaded وPremium Unleaded. ويرتبط رقم الأوكتان بقدرة الوقود على مقاومة ما يعرف بالاحتراق المبكر، وهي ظاهرة قد تؤثر سلبا على أداء السيارة إذا لم يكن الوقود مناسب للمحرك. وبحسب خبراء في قطاع السيارات، فإن ارتفاع رقم الأوكتان لا يعني بالضرورة أداء أفضل لجميع المركبات، لكن يعتمد الأمر على تصميم المحرك نفسه. لكن السؤال، هل يوفر الوقود الأغلى استهلاكاً أفضل؟ يرى مختصون أن معظم السيارات التقليدية مثل سيارات الهاتشباك أو سيارات الدفع الرباعي الصغيرة والمتوسطة لا تحقق فرقاً ملحوظاً في كفاءة استهلاك الوقود عند استخدام بنزين 98 مقارنة ببنزين 91، وبالتالي فإن استخدام الوقود الأعلى سعراً في السيارات العادية قد لا يحقق وفرات حقيقية، بل قد يؤدي فقط إلى دفع تكلفة إضافية دون الاستفادة الفعلية من خصائص الوقود الممتاز. وأخيراً، مخاطر استخدام الوقود الغير مناسب. يحذر الخبراء من أن تعبئة السيارة بنوع وقود غير متوافق مع متطلبات المحرك قد تؤدي إلى عدة مشكلات، ومن بينها انخفاض كفاءة استهلاك الوقود، زيادة تكاليف التشغيل والصيانة، وتراجع أداء السيارة، واحتمال تعرض المحرك للتلف على المدى الطويل. ولذلك ينصح السائقون دائماً بالتحقق من الملصق الموجود داخل غطاء الوقود أو الرجوع إلى دليل السيارة لمعرفة نوع البنزين الموصى به، وكما يشدد المختصون على ضرورة تجنب الخلط بين البنزين والديزل، لأن وضع هذا النوع من الوقود الخاطئ قد يتسبب في أضرار ميكانيكية كبيرة ومكلفة جداً. أما عن وقود إيتان، أحد أكثر أنواع الوقود انتشاراً في أستراليا، وهو خليط تتكون من 10% من إيثانول مستخرج من مواد نباتية و 90% بنزين عادي، ويمتاز هذا الوقود بسعر أقل ودرجة أوكتان على أعلى نسبة، إلا أنه استخدامه لا يعني بالضرورة تقليل المصروفات، إذ تشير التقديرات إلى أن استهلاكه قد يكون أعلى بنحو 3% لكل 100 كيلومتر مقارنة بالبنزين التقليدي. ورغم ذلك يرى خبراء أن فرق السعر غالبا ما يعوض الزيادة الطفيفة في الاستهلاك، ما يجعل إيتان خيارا اقتصاديا لبعض السائقين بشرط توافق السيارة معه.

بنك أسترالي يوفر أداة ذكية تمنح القروض للأستراليين بدون تدخل بشري. اقترب اليوم الذي سيتمكن الأستراليون من التقدم بطلب للحصول على قرض منزل أو عمل عبر الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التحدث مع أي موظف بشري، إذ يدرس بنك الكومنولث الأسترالي إمكانية الاعتماد على وكلاء رقميين قادرين على إكمال مراحل التحقق من الدخل وغيرها من خطوات طلب الافتراض بالكامل. وخبرنا التالي: انهيار مفاجئ لخزان يحتوي على مواد خطرة يخلف ضحايا وإصابات حرجة في أمريكا. شهدت ولاية واشنطن الأمريكية حادثاً مروعاً صباح الثلاثاء الماضي إثر انهيار خزان يحتوي على مواد كيميائية سامة داخل مصنع للورق في مدينة لونج كوفيل، طبعا مما أسفر عن سقوط قتلى وعدد من المفقودين وإصابات خطيرة.

أما خبرنا الأخير لهذا اليوم، دفعة جديدة من عرائس داعش تصل إلى أستراليا وقرار يمنع إحداهن من العودة. تستعد السلطات الأسترالية لاستقبال دفعة جديدة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش في عملية إعادة مثيرة للجدل ترافقها إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات من احتمالية توجيه اتهامات لبعض العائدين فور وصولهم إلى البلاد. ومن المتوقع أن يصل أيضا تسعة عشر امرأة من عرائس داعش قادمين من مخيمات شمال سوريا عبر العاصمة القطرية الدوحة، من بينهم 6 نساء و13 طفل، حيث ستستقبل سيدني وملبون الرحلات وسط انتشار لفرق مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية. وبحسب الترتيبات المعلنة ستصل 4 نساء و6 أطفال إلى سيدني، فيما تستقبل ملبون 2 رجال و7 أطفال، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن بعض الأطفال يعانون من مشاكل صحية ومضاعفات ناجمة عن سنوات قضوها داخل المخيمات. وكما أكدت السلطات الأسترالية أنها أعدت ترتيبات وتشغيلات وأمنية خاصة للتعامل مع العائدين، وخاصة بعد الجدل الذي رافق عمليات إعادة سابقة خلال الأسابيع الماضية.

كلنا نحن وانتم مع اخبارنا المحليه لهذا اليوم وعوده الى برامجنا. تابعونا.

0: وننتقل أحبتنا المستمعين إلى تقريرنا الصحي لهذا اليوم ومعلومات مفيدة كثير.
1: داخل الجسم، حسب الأطباء والمختصين، تناوله بانتظام يساعد على خفض الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب بفضل الألياف، كما يحسن الهضم ويقلل الإمساك ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. ويرى الأطباء أيضا أن الشوفان يمنح شعورا بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على التحكم بالوزن وتقليل الرغبة بالسكريات. كذلك يساهم في استقرار مستوى السكر بالدم لأنه يبطئ امتصاص الجلوكوز، ولكن ورغم فوائده قد لا يكون مناسبا لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو مشكلات هضمية مرتبطة به أحيانا حسب المختصين.
2: نشاط يومي بسيط داخل المطبخ قد يحمي دماغك من الخرف مستقبلا، هذا ما كشفت عنه دراسة يابانية حديثة. النتائج تقول إن الطبخ في المنزل مرة واحدة أسبوعيا قد يساعد على تقليل خطر التدهور المعرفي مع التقدم في العمر. الباحثون وبعد أن تابعوا أكثر من 10,000 شخص فوق سن 65 لمدة 6 سنوات، وجدوا أن إعداد الطعام بانتظام قد يخفض خطر الخرف بنسبة تصل إلى 30%. وما كان مفاجئا في الدراسة اليابانية أن النسبة ارتفعت إلى 70% لدى الأشخاص الذين تعلموا الطبخ لأول مرة. العلماء أوضحوا أن الطهي ينشط مناطق متعددة في الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتركيز واتخاذ القرار، ويعزز مرونة الدماغ عبر التنقل المستمر بين المهام أثناء إعداد الطعام.
1: تشرب ماء يوميا، ربما ترتكب أخطاء تجفف جسمك دون أن تشعر. الخبراء يحذرون من عادات شائعة تقلل الترطيب وتؤثر على التركيز والطاقة وصحة الجسم. أولها انتظار الشعور بالعطش، لأن العطش علامة متأخرة للجفاف. كذلك شرب كميات كبيرة دفعة واحدة لا يفيد كما يعتقد البعض. ومن الأخطاء أيضا تجاهل شرب الماء صباحا بعد الاستيقاظ أو الاعتماد المفرط على القهوة ومشروبات الكافيين. كما أن الجسم لا يحتاج الماء فقط بل الإلكتروليتات أيضا، خاصة مع التعرق والحرارة. أما الحل الصحيح وفق الخبراء شرب الماء تدريجيا طوال اليوم والموازنة بين السوائل والأملاح للحفاظ على ترطيب الجسم دائما.
2: قد يبدو خلط الثوم مع شاي الكركديه وصفة سحرية لخفض ضغط الدم، لكن الدراسات تقول إن الحقيقة أكثر تعقيدا، فكل من الثوم والكركديه قد يساعد بشكل منفصل على دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات وتحسين ضغط الدم بدرجة بسيطة. الثوم يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب، بينما يساعد الكركديه على إرخاء الأوعية الدموية. لكن حتى الآن لا توجد أدلة علمية مؤكدة تثبت أن الجمع بينهما يمنح تأثيرا أقوى من استخدام كل لواحد بمفرده. مع ذلك يمكن إدخالهما ضمن نظام غذائي متوازن لدعم الصحة العامة وتحسين نمط الحياة اليومي بشكل طبيعي وآمن نسبيا.
3: لماذا نستخدم اليد اليمنى أكثر من اليسرى؟ لغز قديم يبدأ بالانكشاف. دراسة جديدة من جامعة أوكسفورد كشفت أن هيمنة أكثر من 90% من البشر على استخدام اليد اليمنى قد لا يرتبط فقط بالوراثة أو تركيب الدماغ كما كان يعتقد، بل بتطور الإنسان نفسه عبر آلاف السنين. ووفقا للدراسة فإن سر هذا التفضيل يعود إلى مرحلتين حاسمتين في التطور البشري: الانتقال إلى المشي على قدمين، ثم ازدياد حجم الدماغ وإعادة تنظيم وظائفه العصبية. هذا التحول جعل اليد تتحرر من مهمة الحركة وتصبح أكثر دقة في المهام المعقدة، ما عزز هيمنة اليد اليمنى لدى الأغلبية. واعتمد الباحثون على تحليل بيانات أكثر من 2000 فرد ليصلوا إلى أن التطور الحركي والعقلي معا شكل هذا النمط البشري الفريد، رغم بقاء لغز استخدام اليد اليسرى دون تفسير نهائي حتى اليوم.
4: تساقط الشعر عند النساء قد لا يكون سببه المرض فقط، بل عادات يومية تفعل ذلك. أطباء الجلدية حذروا من أن الاستخدام المفرط للحرارة وتسريحات الشعر المشدودة والتعامل القاسي مع الشعر المبلول قد يضعف البصيلات ويزيد التكسر والتساقط مع الوقت. كما أن نقص الحديد والبروتين وفيتامين B12 قد يربك دورة نمو الشعر الطبيعي. المختصون يؤكدون أن تعديل هذه العادات وتحسين التغذية قد يساعدان على استعادة جثافة الشعر في كثير من الحالات، خاصة إذا كان التساقط مؤقتا، مع ضرورة مراجعة طبيب جلدية عند ظهور فراغات أو زيادة غير طبيعية بالتساقط.
2: قد تظن أن المشي مجرد عادة بسيطة، لكن الأطباء يؤكدون أنه من أقوى الأسلحة لحماية القلب وإطالة العمر. فالمشي المنتظم يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول ويقلل خطر الجلطات والسكتات وأمراض القلب بشكل واضح، كما يحسن النوم والمزاج والطاقة ويخفف التوتر والالتهابات داخل الجسم. أما المعلومة الأهم ربما أن الشخص ليس بحاجة إلى 10,000 خطوة يوميا كما يعتقد كثيرون، إذ أن الدراسات تشير إلى أن حتى 4,000 خطوة فقط قد تمنح فوائد صحية ملحوظة. بشرتك قد تتعب يومياً بسبب عادات بسيطة تقومين بها دون أن تنتبهي. الأطباء ينصحون أولاً باستخدام واقي شمس يومي بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، لأن الشمس تسرع الشيخوخة وتزيد خطر سرطان الجلد. كما يفضل ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة، مع تنظيفها بلطف بماء فاتر ومنظفات خالية من العطور. ومن المكونات المفيدة أيضاً للبشرة فيتامين سي، النياسيناميد والريتينويدات لمقاومة التجاعيد والبقع. ويؤكد المختصون أيضا أن النوم الجيد، الطعام الصحي، تقليل التوتر والابتعاد عن التدخين والكحول، كلها عوامل تؤثر مباشرة على نضارة البشرة وصحتها مع الوقت.
3: التصلب الويحي ليس مجرد مرض عصبي عادي، بل خلل يحدث داخل نظام الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم. في هذا المرض يهاجم الجهاز المناعي والغلاف الواقية للأعصاب عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى اضطراب في نقل الإشارة العصبية. السبب الدقيق ما زال غير معروف، لكن يعتقد أن عوامل وراثية وبيئية تلعب دورا في ظهوره. الأعراض قد تبدأ بصمت، تعب شديد، مشاكل في الرؤية، تنميل، ضعف عضلي، وصعوبة في المشي أو التركيز، وتختلف حدتها من شخص لآخر. هناك أنواع متعددة، بعضها يظهر على شكل نوبات متقطعة وأخرى تكون مستمرة منذ البداية، ولا يوجد علاج نهائي حتى الآن، لكن يمكن السيطرة عليه بالأدوية، العلاج الفيزيائي وتعديل نمط الحياة.
2: وانضاد الضوء والتنميل قبل الصداع قد تكون أخطر مما تتوقع. دراسة أمريكية كشفت أن الصداع النصفي المصحوب بما يعرف بالهالة قد يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 73%. الهالة تشمل أعراضاً مثل رؤية خطوط لامعة أو نقاط عمياء، إضافة إلى التنميل، يبدأ في اليد وقد يصل إلى الوجه قبل نوبة الصداع. الباحثون تابعوا أكثر من 11,000 شخص لسنوات، ووجدوا أن هذا النوع من الصداع يرتبط بارتفاع واضح في خطر السكتات الدماغية، خاصة لدى الرجال الأصغر من 72 عاما. لذلك ينصح الأطباء بعدم تجاهل هذه الأعراض ومراجعة المختصين عند تكرارها باستمرار.

0: كافي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
2: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم 0-287-64-7755. ويست أوتو بإدارة محمد خضر.
3: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني استراليا. وديام راد.

وهلأ صار موعد فقرة الأبراج لهذا اليوم، وخلينا نشوف كل برج شو حده معنا اليوم مع الفلك وأبراجنا لليوم طبعا 28/5. خلينا نشوف مع أول برج وبرج الحمل.

لك اليوم بقول لك يا حمل، يوم جميل، يوم طاقة وحماس، وقد تنجح في إنهاء أمر كان يشغلك منذ فترة، وحاول أن تتجنب التسرع بالكلام. أما برج الثور تشعر براحة نفسية أكبر اليوم، وهناك فرصة جميلة للتقرب من شخص تحبه أو سماع خبر يفرح قلبك يا ثور. أما برج الجوزاء قد يكون يومك مليئا بالحركة والاتصالات، انتبه لتنظيم وقتك حتى لا تشعر بالإرهاق يا جوزاء. وبننتقل لبرج السرطان، العاطفة تسيطر على يومك وقد تميل إلى الهدوء والتفكير في المستقبل مساء. لطيف بانتظارك وجمع مع الأصدقاء. وأيضا ننتقل لبرج الأسد، اليوم يحمل لك طاقة قوية وثقة بالنفس، وقد تلمع في مكان العمل أو بين الناس هناك كلمة جميلة أو تقدير يسعد قلبك. أما برج العذراء، حاول ألا تحمل نفسك فوق طاقتها، الراحة والاهتمام بالنفس اليوم مهمان جدا لك أيها العذراء. وبرج الميزان، يوم مناسب للهدوء وترتيب الأفكار، قد تجد حلا لمشكلة كانت تقلقك مؤخرا أيها الميزان. أما برج العقرب، هناك مفاجأة بسيطة أو لقاء جميل يغير مزاجك للأفضل، استمع لحدسك فهو قوي اليوم. أما برج القوس، تشعر برغبة بالتجديد أو القيام بشيء مختلف، فرصة جيدة للخروج أو الترفيه عن نفسك أيها القوس. وننتقل إلى برج الجدي، اليوم الفلك بيقول لك التركيز في العمل أو الأمور المالية سيكون مهما اليوم، لا تقلق، الأمور تسير بشكل أفضل مما تظن أيها الجدي. ومنروح للبرج قبل الأخير ومعنا الدلو، نشوف الدلو اليوم شو بيقول لك الفلك. يوم مناسب يا دلو للتواصل والحديث مع أشخاص بتحبهم، قد تسمع خبر يجعلك أكثر تفاؤلا هذا اليوم أيها الدلو. ونصل لآخر الأبراج معنا، وبرج الحوت بيقول لك الفلك يا حوت، قلبك حساس اليوم وقد تحتاج لبعض الهدوء والراحة النفسية، حاول أن تحيط نفسك بالطاقة الجميلة أيها الحوت.

وب هيك حبتنا المستمعين كنا نحن وانتم في رحلة الى عالم الفلك واخبار الابراج لهذا اليوم من الحمل حتى برج الحوت. اللي كان معنا وتابعنا اليوم سمع برجه من قلن good luck، اما اللي ما سمعونا اليوم شو من قلن bad luck. ورح نرجع نتواصل نحن وياكم بعد هيدا الفاصل الغنائي، تابعونا.

وب هيك حبتنا النقطة معيني وصلنا نحن وانتو لنهاية برنامجنا المسائي لهذا اليوم. بتمنى تكونوا دايما بصحة وعافية يا حبتنا المستمعين. تابعونا على راديو توتريبل او على الموجة 98.5 FM وايضا موقعنا الالكتروني راديو توتريبل او .com.au. وما تنسوا ايضا كوميونيتي بلس راديو، تعملوا له داونلود من الاب ستور وبتابعونا عبر الموبيل فون. نلقاكم بكرة ان شاء الله على الساعة 12. تحياتي انا جمانة وتحية زملائي دكتور علاء العوادي وزميلتي نادية العوادي. نتمنى لكم احلى مساء وعيد مبارك عليكم، وان شاء الله بكرة نلقاكم على الخير او البركة. وشو من لكم، باي باي. وبنبقى مع اروع كوكتيل للقيصر كاظم السهر. باي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 Stations Sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: 2000 station sponsor.